0: الزجر
1: هما كشوارون خبر توجي ترين إكان كم جا عبرين همينجيم وخبرت إورينج جاتن أي
0: حكمة بالغة فما تغني النذر
1: مي فوري هما بيجيم وحكمتك فه إنذارت إورين نكان إبس كم فودينو دي
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
1: فه نورو هوي كمك غوا ميها غوا دوه كليغ فانو إورينا إكباب وداغن هواشه

0: అది హమకశవరం ఏకంతం ఎయి హెక్కెక్కంగా తిమన్ రసకలాంగే లెహెట్టవీమే ఫహె హందుమ కురా మీహకు వేహియే
1: فكيف كان عذابي ونذر
0: فهتي من رسكلانج عذاباي تمن رسكلانج انذار تبي كن فداكم هي
1: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
0: همكشور تمن رسكلانج قران هندما كلوم فسيها كدبيمه فه هندما كرا ميهك ويهي
1: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
0: عاد باغا ميهم وس دوكرو فهي تمن رسكلانج عذاباي تمن رسكلانج انذار تبي كم فديكم هيي

0: আদি তিমান রসকলাঙ্গে আমর ফুড়ু এই ইং আমর ফুড়ে কামগা মেনুই নুয়ে লোলুগে এসফিয়া জাহালুম ফাদাইনে
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
0: حمكشوانو تيمان رسكلانگ تيبا ميهننا افدا وگموا ميهم هلاكو كورويم فه هند مكورا ميهكو ويهي
1: وكل شيء فعلوه في الزبر
0: ادي ايورن كولا كومme kame فايفتوغاوي
1: وكل صغير وكبير مستطر
0: ادي خودي بودو امها كانتا الله المحفوظ غالي وفاوي
1: ان المتقين في جنات ونهر
0: هما كشورم تقوى ورم وني سورغتكاي باوي باوتك كورتوك نعمتك
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: هين هما جهي وفاور كمغ دانك كولدن وانت رس وانت رس كلانك حضرتك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلوم فشاق نمي
1: الرحمن
0: رحمن وانت رسكلانگي
1: علم القرآن
0: اكلانگي قرآن مغنى دوي
1: خلق الإنسان
0: اكلانگي انسانا هدوي
1: علمه البيان
0: ekalaange e insanaaya basmushun terikan uganna devi
1: ash-shamsu wal-qamaru bihusban
0: irai handu barabar hisab gimatin hige
1: wan-najmu wash-shajaru yasjudan
0: adi fakpila viyai gasgaha gehi ekalaange khiyamam ve sajida kure
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: ادي اكلانگه اود افللوي ادي ميزان انصافگه تلفللوي
1: الا تطغوا في الميزان
0: مينكيرم گاتيا با ميهم انيا وير نو مٹکے
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: عَدْلُ إِنصَافُكَ مَتِنْتِيَ بَامِيهُمْ مِنَكِرُمْ هَمَ كُرَاشِ عَدِي مِنَكِرُمْ غَاتِيَ بَامِيهُمْ قِلُّ النُّكُرَاشِ
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: عَدِي خَلْقُ تَكُنَّ التَّكَائِكَ

0: doggukon inkaar kurani tiya deba mihunge veri raskalaange ni'mat tawge tereng kon kon ni'matagan hiye
1: maraj al bahrain yaltaqiyan
0: ekalaange dekhandu e bahi korai khandu haddawa funuvi e dekhandu hingamun gos baddalwe
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: اي دكاندو دمدوغا هرهبي اي دكاندو ويس اي كاندو اني كاندو جي ماتشاكان اراينو غني

0: آمنوا لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.
1: يعني بتاعك لا يخزي الله بدل يوم لا يخزي الله النبي اتنو فشم وارنجة.
0: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.

0: واغلظ عليهم
1: والمنافقين واغلظ لام ظا نهار ميتاري متي غين واغ دين لام لوكفا دين ظا أنك باروني

0: من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين
1: امرانغو سازلينك يا بدا نوابن آيات فشاقي يا أيها النبي جاهد الكفار اتن فشاقي

والمنافقين واغلظ عليهم والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم

لوط يارو ضرب ضرب ضاد بركو فراس بركو يعني ضرا هم يقطع مي ضاد أبافلي راجا أبافلي ده لفظ جلال يعني هم مي أبافلي أن يرجع مي وزن تعبر ضرا

0: يعني ميتانجا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون للذين مثلا للذين
1: ضرب
0: وضرب الله
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون

0: أَحْسَنَتْ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا.
1: أديك يا بنتا.
0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا.

0: إما نقرأ فوزية كيابلة ومريم بنت عمران التي فهو آية كيابلة
1: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV med gemendruna madvagutuge bangiya bangidwa malaya malikari garatta kamet gemendruna madvagutvi baragade 16 minute ka TSV kirtakuru ankiyavu anikavis hidayatu gamagmi programa ku kuriyadana a'udhu

0: قد قدر
1: اديتي من رسكلانگه فنگار تکک بینگنو فلوويمه فهنيا قربافاوا كمگه مچ افين ابهي اودون اوهنو فناي بيمون اري فين بدلوي
0: وحملناه على ذات الواح ودسر
1: ادي فيلا تككاي مهر تككون حدا فاوا نويگا تيمن رسكلانگه اكليگ فانو اوفلويمه
0: تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر
1: تيمن رسكلانگه بللوا وڈگتمايكو انا دوامونده ايورن دوگو کوري کليگ فانا ابهي نوحو گه فانا هي جزائكم گه
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر
1: ادي همكشور اكنتن اي هيك كم غاتي من رسكلانگ لهتويمه فه هندم كورا ميهكو ويهي
0: فكيف كان عذابي ونذر
1: فاهتي من رسكلانگ عذاباي تمن رسكلانگ انذار توي كون فديكم هيي
0: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
1: هما كشورم تمن رسكلانگ قران هندما كولوم فسيه كوديويم فاه هندما كورا ميهكو ويهي
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
1: عاد باغا ميهم وسدوكرو فاه تمن رسكلانگ عذاباي تمن رسكلانگ انذار توي كون فديكم هيي

0: ඇරෝලි අයිස් මීසකුන් තිබිතනුන් ලුහෙලයි වෙට්ටිෆාවා කදුරු රුකුගේ බුඩුතකෙ ෆදෙන් එවරෙන් වාගහලේ.
1: فكيف كان عذابي ونذر
0: فهتمن رسكلانگه عذاباي تمن رسكلانگه انذار توي كون فديكم هي.
1: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
0: هما كشورم تمن رسكلانگه قران هندما كولوم فسيه كوديويمه فَهَ هَنْدُمَ كُرَا مِيهَكُ وَيْهِيَ.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
0: ثَمُودُ بَاغَا مِيهُمْ إِنْزَارْتَ دُوْكُرُوهِ

0: تنتظر
1: هما كشورم تيمن راسكلاانگه ايورنگه مچ بيرويري ام اڈے فونو ويمه فاه گيري بكري هوي هپا ميها گنگوله هيكي هوي تکه فدن ايورم ووي
0: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
1: هما كشورم تيمن راسكلاانگه قران هندما كولاوما فسيه كو دبيمه فاه හඳුමකුරා මීහකු වේ යේ

0: আদি তিমান রাসকালাঙ্গে আমর ফুড়ু এই ইং আমর ফুড়ে কামগা মেনুই নুয়ে ললুগে এসফিয়া জাহালম ফাদাইনে
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
0: حمكشوانو تيمان رسكلانگ تيبا ميهننا افدا وگموا ميهم هلاكو كورويمه فه هند مكورا ميهكو ويهي
1: وكل شيء فعلوه في الزبر
0: ادي ايورن كولا كومه كامي فايفوتو گاوي
1: وكل صغير وكبير مستطر
0: ادي خودي بودو امها كانت الله المحفوظ غالي وافاوي
1: ان المتقين في جنات ونهر
0: حمكشورم تقوى ورم وني سورغتكاي باوي باوتك كورتوك نعمتك
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: هين هم جهي وفاور كمك دانك كل دم وانت رس وانت رس كلانك حضرتك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلوم فشاغنمه
1: الرحمن
0: رحمن وانت رسكلانگه
1: علم القرآن
0: اکلانگه قرآن مغنى دوی
1: خلق الانسان
0: اکلانگه انسانا هدوی
1: علمه البيان
0: اکلانگه اے انسان آیا بس مشن ترکن اگننا دوی
1: الشمس والقمر بحسبان
0: ارائی ہند برابر حساب گمتن ہنگے
1: والنجم والشجر يسجدان
0: ادی فک پلا ویائی گس گہا گہی اکلانگی کھیمم وے سجد کرے
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: ادی اکلانگی اڑ افل لبی ادی میزان انصاف گے تلفل لبی
1: الا تطغوا في الميزان
0: مینے کرم گاتی بامی ہوں انیاویر نو مٹکے
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: عدل انصاف گے متن تی بامی ہوں مینے کرم ہم کراش ادی مینے کرم گاتی بامی ہوں گل نو کراش
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: ادی خلق تکن نٹکا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي مغرب نماذا كتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالكا رتكا مغرب نماذا كتوي هغري 23 منتكا دميغنستني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربكم
1: إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر يتانغ راغ أبا فيليفيما إترا را بروغندان أن يكفر

0: ويدخلكم
1: أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري أن يكفر فاف جاي بفيل تلكوفا دين رار جاي أبا في أن يكفر عنكم سيئ تشتيد جهي أكرو إتورا إتانجه فهر تالافا فارقوفا دين أنيا كورمي داني

0: والمنافقين واغلظ عليهم.
1: والمنافقين واغلظ واغلظ لام ظ نهار متاغمتي غين واغ دين لام لوكفة دين ظ أنك بروني

0: من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين.
1: امرنگو سزلینا کیا بدا نوابن آیتن فشاگی یا ایوہ النبی جاہد الكفار اتن فشاگی.

0: والمنافقين واغلظ عليهم
1: واغلظ
0: والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

لوط يا رب. ضرب ضرب ضاد بركو فراس بركو يعني ضار هم يقول تا مي ضاد جا أبافلي راجا أبافلي ده لفظ الجلالة يعني أهم مي أبافلي أن نرجع مي وزن تين إبر ضار

0: أحسنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
1: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا
1: أديك يا بديتا
0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقنا

0: مين؟
1: إمرأة فوزية يا بلا ومريم بنت عمران التي فهو آية يا بلا
0: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ام يدوگه مي فيلاورن مالانا اراده كوروي ا فيلاورا كاي كيگا بدو كودم گو ام يدوگه وكيونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مصطفی فلاورگ میرگ پروگرام گم گنستنی سورۃ التحریم گ ابونات فشگین سورۃ گ بار ونات گنیلا پروگرام گ بیری دروورنکی شزلین احمد سیما آدم فازیہ محمد ادی فاطمہ تالدی دی فلاورن گ ادی دی القاری ادی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدام ہوشلی ابون محمد رمیز مصطفی فلاورگ مسل سٹاگ دنگونا پروگرام کا ایک بدل دم گم میت کو میں حساب مبقی ویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادسوي إشانا مادوكتك بانجيا بانجي دعا ماليا مالكياري رتكا إشانا مادوكتوي حيك قد تريس نو منتكا دميكنستني كيرت أروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا

0: மேஸ்திரின்.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دتوي كوما اكيرون غورون كون خدمت كوربي مها خدمت ترينا مرحبا دانوا اربون منغ كوما ميدا هما مي وفاوري كمغا مي ميني وان كمغا مي ريت كمغا كنست بي مها خدمت ترينا نوهن لو باكي هتكي هو دعاء ترد كورا اربون منغ ايجك خدمت تري ميدك اسر بهنا خاص كوري ميستري مي بروغراما اك مي دست بفنا مي بدو كورني اربون ركيا دتوي كوما كوري خدمت كوروا فا مها بفنا اربون منغ هتكي وني ورا فون دويبه ورا tiveri loipe nge talgon men e befrun ge me khidmet tami bala ga nani no han shukur ore kama ki waral lobin waran heu hita ko e fata ko me befra ko be salgon men ge hita ko wani no han matveri kadara sharaf nge to hima dime ko um pina ko dev mai ge khidmet terin met ge sro ben ko dev te de ri khlas teri pura ma sekit ta katta ka uri ha befrunas warab poda algon men shukur ada kora warab poda shukriya nge to atme steri mislista program mi hafta ga salgon mi khas korani dime ko ma wara agure khidmet te ke kora wa fa befra ka ade kom hafta ek salgomente be funa be paddo ko te mestriya ki kom mesronga kon koma bara agur khidmet ke korwa fa be fle mietu salgome edeni mietu ke kom khidmet teri ki ves khidmat ka namuna be fle ka buma khidmat ka wafa ter te duri ikhlas ter be fle ka buma em mi hunna heu ete kaumat te duri kauman heu ete mi khidmet teri ka buma mikan algomena das kure be ni ijje ke khidmet terin ke khidmat ke safha ta kon waragine pretta algomena le bikende em mietu ke khidmet teri aya ves be fun ham paddo kore buma ke fursa ta algomena ruana tibe from algomenge program ke baerve algomenge khidmet teria ya not me stiria ba ka dakale ma ai ebe from ke tajriba in tajriba hodde ma tibe from ba ka dakale algomenge fursate mitanos ko deni kunda magut kolik teron bat kolla

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي الله حضرتك إم لبوتك مبرو عملك إم جند وهدمهن عملك ekan kitamme maduefa kudak mugavias heve
1: me divihrajegadu fati hatur gadi salis ha minute gamigenes tene mirege fatis namadu gutuge bangiya bangidwa
2: allahu akbar allah

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: فاتسنا ما دوغت كي بانجيا بانج دعاء ادي كيرت قروان غنستين مفه انكاوس اغمين برنامج تكاكو كوريا دانا ادو سومتي گندوني ديوي راجي گادو